عندي 6 أولاد وزوج مرة. ما يقدر أحسب سوسي لما تقولني أستاذ وسوق ونسيت أوزع المرة نتراو. المرة نتراو شو؟ نبي ما تزيستي على لقاب. يقول المرة شنو ما كان سام أتحان مرة بسيرة. أنا في الكاتب إيه فاتين إيه أتحان مرة بسيرة بعرف أنا لما. For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Atahan Murus, Serok Nagamaka, Ula Lost, Nate Vela, Paya Muntu Kahar Bay, the Pesitara of Morus Nagma Afetado. You don't have Hasona there. It's a procedure of Adulus